0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام يا رسول
2: الله. الله الله أكبر.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وآله وصحبه يا نور أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح أسرنا وأصلح أولادنا وأصلح مجتمعنا وأصلح بلادنا اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وأزواجنا وأعمالنا اللهم ارزق أهلنا سلاويسي بارت رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه اللهم بارك في زرعنا وسيادنا وتجارنا ومعلمنا وشبائنا وافتح لهم أبواب الرزق والخير والمباركة اللهم اغفر سلاويسي بارت وفق الله وفق أبناءها وبارك في مستقبل أحيالها اللهم وقف من تولى أمرنا للعدل والأمانة وجعلهم سببا لخير عبادك وبلادك اللهم اجعل سلاويسي بارت بلدا آمنا مطمئنا وجعلها دارا خيرا وبركة وسلام اللهم اجمع قلوبنا على الإيمان والمحبة والأخوة والأبد عنا المرفلة وعبدنا والبغضاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارزقنا تلاوته ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم
2: اللهم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على البلاغ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صوبكم فإن تسط الصفوف من تمام الصلاة فاستقيموا واعتدلوا معدلوا رزقا لرفعتكم صف دي سصف yang kosong
4: الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله لا لا لا لا حبيب الناس. استغفر الله لا لا لا لا ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمده على كل شيء وليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمده على كل شيء وليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمده على كل شيء قدير. اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار، اللهم أنت السلام منك السلام عليك وللسلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة. تبارك ربنا وتعالي ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا وربنا يا مولانا سبحان الله.